نعم يا بنتي الصغيرة، القصة رايحة تحلى من جديد. نامي واحلمي وطيري.